0: مامي والقلادك الجرمي مع مذيلة بحال حسن سوبيه والهم سوبين والفيلن سوبيه وانوك وينكو اياني
1: هذيك روكت مركز
0: بنانك بيه ولا سوبيه تيمي اقابي اي تي في تيالنكو ويروي مامي.